ولا كنت سي بي سي وكانت تطمي في بلد ونخاو سانتو اقاو ماني غي زاوني غنكتو نقحينو غني لغتو شتا ماني اقا غولي نونا بمي نونا لغني ايبو جيبيو امشي ولقتو تحتا كو غابا مان اللغاو لشاني اني غطو غنو يتخلاو مانا نونا بمي باليشي كو حرسي مجو تاني كو شوخو شاني اقبلي اغو جولو خسي مجو اغس وان اما نو كشاني خانو يلي زاوني مانا تانا لو خانو يكجوك تولو مانا تو كشي نانجي Mandy go matchy, Tana Madagalo to a king of two, you know, be me. Oh, hello, took a cow man had chair, Tangago Tana Sugosi, at a hello took a juicy more go matchy, oh, hello to any goilla gate, attending it to make Kajusi chair to make Anne had tail in Majulogino, Pigajo Gelly. Quebec government in Yanne had tail in Majulogino, Nilo, Ilagate, and Malununali, Apecoti, Chang in the cute chair, Hosijun. Ini oleh cibikan yang hantar lima jualan di kota macam mana kimi kujau ni mana harus disertau ni mana lukaju nalan yang nak tu Quebec me an yang hantar lima jualan di kota mana setengah sahun ni belanja kalau tu tak ku hanuk tu tu igok malu tak ku Quebec me tu hanguan jualan di kota lebih

أكثر أبلمي توحق هون لغوت وبنا سام أكوس أبلمي هيتا معنو تلغو أغس 30 كغميك أتاو هرميك تسا أكثر توحق هون لغوت أبلمي تسا أكثر كتو هرم أغتغوت تام نعرف أرمي وتاو قل تيو قتاو يغتو قيمة جو إلي تغسينيكو نينغار Suti ilati kiti tau himayu ili tak sini kunut tuhar minau yang mijok tuhar bagi gar ne kabut amatau pivale yut tuhar kau ne ak mijut amatau ilang ilau tabut tamna Simon Tina tuhar kau kanar ne ak mijok ublumi hitamangutin lugu tunggahut sehari sih